0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kembangkan seruan azan suruh untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali Anda akan untuk kita penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.